دكتور تطعيم اداني ميدالية هدية علشان تشميرة كم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش، وساومت الموت على حاجة مفيش داعي ان اذكرها علشان مخلفش الوعد، وساومت الحب الاول ان انا مش هعرف غيرها علشان نفضل مع بعض، وساومت الحزن بضحكة وساومت الضحكة بوحدة وساومت الوحدة بوحدة وساومت الوحدة بشكل